غرات عقمن اوهايدن نجزار سن تتقيمن كالوت نمت كام تسميدن ابزواس الوانينا زلنا سلازي دم ايوم هزوتات نعبيت هاقرومن هابتومن فتارين عنا فتيرون احنا دمان هاقرنا فتيرنا يا كولو زسم بانصارو سسعات ناي كالوت هابتن لولاون نتن كمن ايوم زرايو بزمان سر إثيوبيا أقول تفطروا إياها بتزلوا هاجر كنسا زز مصو سرعاتا أبو جنهو كتن سلز أمدوا كابد خنتن حسمن أيوزتن زي موسى تراي زي كوني كابزيس أجمان موسى أبكن دينا بسلامن متحبارن مسقورة بابتا ناب هلخن عمسن كتشمم مسنحان مهلوان أزيوزس دمميو تبزي وانزي ببلس اقنان صار ارتراز غرب زلو حطو تتاك امنت ودب زي كوني ارتراوي هاقر النت دم سيسكا نابقزعات كان اي مقتاو مخانو قوقوي مقد زمدنا ناي محازن قالو تاوي ابيتن ابنت كوينو زيت اكس زلو راحت ايتيوبيا خا كابزحك زين محبا تتاك امنتن وان النتن دواوي سكا كتحبا كاب مفتان عدي والون اتيا قرامي كوينو زولو كال اتروخبو نتمرحت ايتيوبيا افوم مليئون بقووج حطونا عالم لخاو حقتات بزفقدو ودبنا يمتقام زي كوني انت ببولي انت ببالي ودب عسب مونانيو زبلوو زولو كتسابا بقلوم زفتونا ارتراويان وقنات مهلاوم انوارن زخنن كوينو لو زون بزي اقباب نسمن قستبلس اقنا بقهودن بصورن زدنا قوصو زلو ارتراويان يوحادو يبزوحو بزي قدس تقباراتهم نحربن يوي قلسيز بارترازق حدس لزخوني باعن طبوخ قطا يقبو زد تفلاليو ارتراو وقنات اب ايتيوبيا خوين ناخن قلسينا مبالو مسلوم كوينو نلولاونت ارتران حدنت هزبان ابحادة قازو الدق قيح مسمر كيتو تحسو حادرة بزيبل كنقروم زيسانحن مخرن معدان اي كونن دوخ قبلوو مليسوم زقاددو وزرلو هنطياتيوم بدوبدوبو ايتيوبيا ناف دقي بحري بزملكتنا بارترا زغربت تحدتو قبليو زيبل شفات الدمسي أبزو الساني اوان كاب غالي مراحتي من قصغاسينا بهالتي ارتراويان مسمع نايتين هزب ارتران نايلوطي ودابيتاتون صبيوم زلو قالسي كبدتن كل مداينتن زرئيو أبزو ارتراويان مراحتي ودبات سلفتات من قصغاساتن محبراتن نايتوم زمززووم أبالاتن بر وكلنا هزب ارتراهم زي بلوم كغنزوي قبوم هزو ارتراخ ابزموروز اوك مرح ادل زي رخبه متكاتا زي بلوانا لقلاو النتون هاقرونيو منقست ايتيوبيا بزيت امامنا بنبور تمليسو لقلاو النت ارتراكم زخبر ابزرقا قصرلو بزعبا طاقما ودبات دو بزعبا مسل تتك امنت افدق بحري زي بلن هاقرات مزراب كم تمر عوزي حزاس عركي حزا زبهال هو خرفانيو زخون نسو تراي زي كوني بوغن ارتراون حق منقستاوي هزباو كلنا بزلوو منقستاو سلطان زي تقبر مبر زخونا ودابي عدس ابا خيدو اب زي ملكتو قال زعطولو زعبا اي كونن ناي بلس اقنا عمس انيان تاريخ ززن بعن حطون من رقاد نتي بملوء تساتفو صنعتن تبعتن هزبن تقادلتن ارتراخ كام مقزات ايتيوبيا نسان موسى زد تخايد مرير ناي سلاسة عمتات برتاو قالسي كنا اسوام صنحو لومد ما اجهيدوم قوقوي تاريخ زد تسرحلون ايتيوبيا ويان زد مويلون معرافيو نيرو زبل كتسوم عزدون صغال ارتراويانينا كابزولو بريتو نايبلس اقنا بزتتس اقعو مسمع
ክሳብ

نصانتنا عقبنا قالسنا نحرنت نغسل بكفل عيو زينا سلف ديموكراسيز بإرترا قالس إرترا ويان نوح زعد ميو تدرارا بإعلاماز نورون زلوون مخانو نإرترا ويان كم حدش زنقرو ما يكونن مخنياتو بزحاتنا تاريخ كإلاتا زمسكروا أبرئس مخانو ኤርትራውያን በዓላቶም ተዋሳእቱ ስለዝነበሩን ዘለውን ብኻልእ ክንገሮም ከዓ ስለዘይጽበይዎ ኣብዚ ነዊሕ መስርሕ ቃልሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክቡር ዋጋ ኸፊሎም እዮም ናይ ነፍሲ ወከፎም መስዋእቲ ኸዓ ንናቱ ኣበርክቶን ክቡር ቦታን ዘለዎ እምበር ዝባኸነ ኣይኮነን ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ምዕራፋት ዝሓቆፈ ኮይኑ ምርግጋጽ ነፃን ልዑላዊት ሃገርን ሰላም ዲሞክራሲን ክብሪ ኩሉ መሰላት ዘውሕስ ስርዓት ምትካልን እቶም ክልተ ገደስቲ ምዕራፋት ናይ ቃልስና እዮም እዞም ክልተ ምዕራፋት ቃልስና ኣብ ሕድሕዶም ዝጸላለውን እቲ ሓደ ብዘይካቲ ኻልእ ህልውና ዘየብሉን እምበር ነጻጺልካ ዝረኣዩ ይኮኑን ካብቲ ቃልስና ዝተበገሰሉ መሰረታዊ ዕላማታት موحس نصان لولاويتن ارترا اتمسرتاو معرافيو زمالت جنان نصان نسلز ترغاغصه اتهزبنا زتلع للو مسرتاو علاما ملي ومالت ايكونن ملو نخخون جنا زي ترغاغص خفال نايت قالسلو نت تريفنا زلون مرغغاصكا انهو قالسنا يقصل اتنا كايدو قالسن بار نتي نايك ساب حج عواتنا زين ادن زحلون او تمسريتو دما زكايد امبر نتي كنمر كوسلو زقبانا بدمن عاصم تنز تنتك صنع بايتا بمن آس وي بمرخاس ندحري زملس ايكونن اتي آلا فير تراويان ناي ايناي ودب ابالات نيرون بزي اقدس واقا خفيلوم زرقا قصوه نتسانت ናይ መላ ኤርትራውያን ጻማን ዋጋ ደምን ክንሱ ንጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘጉባዕብዐ ከም ፍሉይ ግንዖት እንህበሉ ምኽንያት የብልናን ንናጽነትና ጉጅለ ህግደፍ ዝንየተሉ እቶም ኣንጻሩ ምእንቲ ሓርነትን ቀጻሊ ራህዋን ንቃለስ ዘለና ድማ ንጓነየሉ ምኽንያት የለን ብነጻነትና ክንሕበን እንከለና ንመስዋእቲ ናይቶም ምእንቱኡ ዝሓለፉ ሓርበኛታት ከም ብሌን ዓይንና ከነኽብር ግድን እዩ ንመስዋእቲ ጀጋኑ ዘይምኽባር ግና ናብ ነፃነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዘይምቕባል ዘምርሕ ሓደገኛ መገዲ ምዃኑ ኣይንስሓት እዚ መገዲ ስሒቱ ዝጓዓዝ ኣካል ከዓ ኣንጻር ወፅዓ ህግደፍ ምእንቲ ሓርነትን ፍትሕን ዝቃለስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ነቲ ብደምን ዓጽምትን ጀጋኑ ዝተሃንጸ ዕርዲ ነጻነት ኣብ ክንዲ ዝጽግዓሉ ደፊኡ ኸፍርሶ ይደናደን ስለ ዘሎ ርግጽኡ ገለ ወገናት ናይ ህዝቢ ሓርነትን መሰልን ዘይተረጋገጸሉ ነጻነት ትርጉም ስለ ዘይብሉ መሬታዊ ነጻነት ፋይዳ የብሉን ክብሉ ንሰምዕ ኢና ስለዚ ነዚ ሕጂ ብኤርትራ ዘሎ ነጻነት ኣፍልጦ ክንህቦ ኣይግብኣናን ክሳብ ምባል ክመጣጠሩ ከለውስ ኤርትራ ናብቲ ዝነበረቶ መግዛእቲ ትመለስ ማለቶም ዶ ይኸውን ምናልባት እቲ ሓርነትካ ኣብየናይ ነፃነት ተዘርኡ እዩ መድሕን ህዝቢ ዝኸውን ኢልና እንተ ንሓቶ ምስ መልሶም እንታይ ኮን ምኾነ ንሕና ሃገራዊ ነፃነትን ህዝባዊ ሓርነትን ፈላለና ንርእዮም ዘይኮነ ተደጋገፍትን እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ህልውና ዘይብሉን ክልቲኦም ማዕረ ከም ዘድልዩና ኢና ንኣምን ሓርነት ብዘይ ነፃነት ነፃነት ብዘይ ሓርነት ከዓ ኩሎም ጎደሎ እዮም ቃልስና ምሉእ ዝኸውን ከዓ ክሳብ ሕጂ ዘመዝገብናዮ ዓወት ዓቂብና ዝተረፈ ንምምላእ ክንቃለስን ከለና ጥራይ እዩ ስለዚ ዝኽሪ ነፃነት ውፅኢት ቃልስና ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ኣንጸላሊይዎ ዘሎ ናይ ምልኪ ደበና ክንዝክሮን ከነኽብሮን ናይ ግድን እዩ ክንዝክሮን ከለና ግና ዝተረፈና ቓልሲ ከም ዘሎ ብምስትብሃልን
نغزالي غالسي خمن تري بمت كامنيو وجل هكذا نتو بخبر دم ارتراوي عن زد ترقاقس انس انت مس زين خبرو عزيو تحقسو خبرو حم حمو موقع مخنياتو مستنس انت ارترا انا زم ساقون كم دلاي زم حادرون نبرتيو زولو سلزسانيولو هكذا زخر نسانت كخبري إلو عمت مسيك شباشب نرئيو إنا نحناو النزي تاريخا وعلت كنذكرون كلنا مسو حادو خينا مالتاي كنن مخنياتو نحنا نزخر نسانت النهبو ترقمن أبزي تاريخا ويترخبو تمسريتنا النمعدو مسائن كابتنا هكدف زيت تفليه هكدف نزي زخري بخمي أبسلتان يغسل وديت زا المولوك قات عام غيري زوصدا نحنا نايلوت اي حيلتات نزي ترخبوكن زكرون كلنا قنا بخمي كابز زلو وصعان ابراهوا نسجر زبل چرحو نقال حلو اقات عام غيرنا اينا نوصدا كمتي ابوين عدين ببين صلوتهم زبهال نحنا نهجدف نزخر نسانت نزكرولو منفس ببين طراي زيكونس تساراريو سلازي كبرينات انت بواغا هزبنا زترخبه مسرت نايتي امصاين نرغاغو صعاوت امبر نوجيله هكدف نمطو حزاتك خون اي غبون